0: sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şura Suresi 1-15. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العذاب

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Araf Suresi 73 ila 84. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.